Radio Free FM Ulm. Radio Free FM Ulm. Die folgende Sendung auf Radio Free FM ist ein evangelischer Rundfunk in erzreichischer Sprache. Ezi, kab Radio Free FM, bimitin kirtene tushirte Megahertz, wo am Katrinyazi funno, ab Ulm German Zirkab, na erzrab Sratwinger Radio EU. Kubras Samatana, bisim Gwetanan mit Hainan Jesus Christus, Salam Nachumikun. Sambet ab Kilita Somen, kab Saat Shaatak Saat Asetanayluko, Zuhuba Mumfasawi Agolgulor de Ma Ijimmer. Adalawi, Debesai Zomwi. Nitzali. كل التخيل سماين مدرنت فترة كذي أبير أملاخ كسب زوانزي بمحرتك حل خاص لذات نحكانا كبر خايس فح من قصاد ما يبارز نحنا نازل ألم هوت من أنتخن ركب نحاد أتفكر ورد خايس كرستوس أكن دحات أثناء سبي خاص لذات حنكانا نمسكنا كا علونا إذا حجي تدارينا زولك على وانجيل مزامورن أسوئلنا خن سمعو لبنا خفتلنا بسم قيتانا مدحينا يسوس كرستوس صولتنا سماع Amen.

ملختي مبل 30 كلتن مسج نمبر 32 اتسمع اذا نزلاتو يسمع وثم حق خازف الصمو سلام اللوم مزمر داويت مبل 119 معرف تقسيم 160 حموشتن كبرات سمعتي بسم حنينا يسوس كريستوس سلام لكم يخون لومز قربلنا تمرتي سلام انتايو سلام كي سلام انتايو يدلي النازب الحتوز حزيو سلام نايك الترقومو يفلت اي فلت وسانو اندرتون يبسح اي بسح كابتي ود سبز من نيون او هيواتو خا از يزد ليون تمكرون اي هيواتيو سلام نسب يدليو ننسسا يدليو نمدرون يدليا سلام نخل فترتي يزدليو سبات كرخو بخلو سلام يبهالو بزعبا سلامهم كأي تحتتو يفالتو أي فالتو خرخو بخلو سلام حد حتى لواويتهم بزعبا سلامهم يتحتتو نسب عدو ويسمو خي حتتكا دحندو عيلكا دحند حدركا لكا بمجمريا بزعبا شمو خات تحتو نسوني حتتكا نسلام زي من نيولون كلتا عينة سلام اللو ناي نفس سلام كبقون ناي كوابينا سلام كلتو خي آياد لين نايو ناي نفس سلام بوشت راس معنا ناي منفس عرفتيو وشت او سلام زهلوكا منفس كاي عرف امرو خاي عرف سقا خاوني عرف عبل بخا هدأتن رقص انتين يسمعكا باهيب لكا تحقوس ناي منفس رقعتن رقص انتين كاي سمعكا بوشت خا حيل انتم عتين يسمعكا هواساتكا خاي ورتع اب منفسكا عقل صبت مهوخ فرهي ترتر من نواز زبهال فسما يسمعكا نيو ناي نفس سلام منفساو حيل اللو بصدقن بفصم ازازن كايو زركب بمنفساو رقصنت كايو زمص نزي ناي نفسن ناي حلنان ناي امرن سلام بتمكرو بصي حكايو بمنفس كتسمع اورن تزي كوينو بقال وي بفيدل كغلص زي كاليو ناي نفس سلام بمزمرون بمسغانان بفسحان يوسر اسركا غص كاب فغغ تايبر لب خاي حغوس اب كنفر كاف الشختا اب افكا خا امس غانان زيمان الله و ناي نفس سلام منفسا وقباتيو اذا خا صقا املاخيو صقا املاخ كا با املاخ زوهاب هيابيو نزه هياب زخت قبل كا مس املاخ سمرت كلو وكالو سمرت املاخ كلو وكادما حطيات كا تنسح كا حدغت حطيات رهيب كا كا حطيات حراوزي كا ومجد صدقن قدسنا نتملالس مس تخوني صور حطيات كا مستقنطط اي كا بناي حطيات عدا حرام مس وصاكا فرهن كننينا وشت خا اي سمعكا نيو بز مخنيات زخ ايو سلام اب لبو خاص سمعكا اذا سلام زي مقلن ايتي اب سمايت ارنيبلنا زلو زل علماوي سلام يو اذا سلام زم زهلوكا نايت زم سماياو تسفا رغصنت اللوكا اذا ناي رغصنت تسفا مزهلوكا خا اب لبو خا فسح اللوكا سلام يون يحزلكا غز كابرو لبو خا حغوس منفس كاون هدو يخون كاب حطيات حرا خمز وصاكا مس املاخ تملالس كم زلو خان بز تمكرو زي خاتفلت كاب سلام زلو ولبي فقري حغوس لوحات حياونت دنغاز تعغستي تسفا مسغانا ارقي يقريتا كال بزوح سناي نغرن يزو غنفل سلام ناي نفس طعنايو حغوس هدات رقصنت كالو اتي نزو كله زرخ بدما اتي نفسون سغون اب تحت هياو املاخ زمعقوب ترايو سلام ناي نفسي بزيكا خال املاخ كاب خال ازر كولو منقي منم يلون اتي خال اي سلام زبلنا يا خا ناي كباب سلام ويدما ناي مدر سلام يو از سلام زون نود سب يدليو سلام عم مدر خسفن سب بسلام فقرن هادي اخنبر فقال املاخ يو اغزي ابيهر نفطرتو فطره هولو صبو غيري زفطرو مزو كله زبالا شوغنا حطيات نبره كسا حجون عالم سلام كلي وازلو حطياتيو حطيات كسا زلو عمصا صلئي باسي قنئي تعبيت قرحنتي عصوت شارا فللي زرغرغالو ازو كله خفات زي كسا زلو سلام امدريولون نايا كباب سلام كبهال كله نسب زهو خوفر هي وي سغات ابزريو زيلو مزخونيو بسلام ياتو بسلام يوص بسلام يدقس بسلام كايتنس بسلام دما ناملخو يملخ بحصيرو نهيو تزفر اب كبابي او يلون مالتيو مبزحتو اسب اتين سب زدليو سلام اب تزو موطلو بوتا بزي سغات قسينو منبار طرايز مسلو مالو ابزوريا خا سلام سفينو برغات كتنبر ازي صبو يو
تنخه از سلام زی اتن ود سب زد لیو اخول سلام ای کنن زی نایزوری اخا سلام بملعتو کانتو لو هو کتن وگ انزیر لو خوینون فتصوم رگ اتاب زوری اخان تسفنه سلام اف هیوت کا سلام کا ابل بخا زی بل کاخت کون تخلی خا اب سلام زل لو وو تان ناتق امتو اب وشتوم سلامن عرفتن سی اینوم زن ناوصو سلام سی اینوم اب حمام زوصحو سلام سی اینوم کا اب حسوم عقل صبت هیوتوم بعلوم عم حلف زبص حقوق ريا باللومن ود سب زيناي نفسي سلام كنبر ازيو خبيت سقايو ابز وانا ابز علم كبت ازيو زخبدي حقايم كحوي وزي خول حمام بناي وشت حمام ناي نفس سلام مس انت علي ناي امر نو حماميو زطري خاطري زبلع كابلع اتخدن كاتخدن اس زبل اس بو زبحال نبراون يحلوخا سلام ناي نفسن سلام ناي امر نو زي هلوكا هبا خاصة نداي حانت زي بلو بسلام دك إسو زحدر دخال مانا يحيش اتبهام حانت زي بلو حانت زي فلت بسلام قنا عرفي لو زنبرون أزي بلس بحاس إرو سبز من نيو زبالي سقاو نقرب ملقات انتزه الوكا سلام كاب زيه الوكاس عبزام درم مبار كامس من تاي قصر ماهي وشتخا سلام نوز آقام فيلو غز كابريهو لبخات حاق ويسو أفكاب صحاء انتزي ملقه غز كاون بفقق تحت زي برهي ابز عالم مولاد کان تایر بحالو ابز امدر منبر مبلع مستای مخدان کوم اول کاون الاتات کا خس ازودا مصنا هاي کنن هیوت ترگوم الوو هیوت تعمل الوو ربحا خا الوو اتربحا خا ننفسن نسگان زروون زتللن خون الوو ازت رايو سلامن عرفتن زهب از عرفتن سلامن زخا ناي نفس سلام زهلو کا ترای زرکب ناي نفس السلام دما كاب كلو بحلنا خاص مع كابدلن عن صرف هذا أملاك التجوبرو زي مزاز النصيحة كاب أبسان أم استخون طريو بدلن عمس عن مزه الوكا حلنا خا كلو جزيه بأبس خاص لزوق سكا من فس خاص لزهو خن سلام ناي نفسي بالكان نفس التحد كاب زخون يخون بدلن حتى عن نص أم استخونيو إذا هذا عت زي مزه هلو خا نفسي يتجب بأ من فس عور جز نص لزي بلا سن فلال تخون إذا سنفلال زي عرفتي خال أكا لبخاي شبر أمرو خاي الناوز دكاست سئن انت بلا أكا انت ستيخا انت تخدنكا منو ما يتغى مكان هيوات كابز وشتاو منواز تسلكي بزم سلكاي زي منفس كامس دخا مخا ناي سقا حمامون تحمم ناي سقا النفس انتعنا التأساس ريو نفسخا سلام زي هلوا كابتي أب ممعالتي زواز حكا أولولاو تر عليه ناي أمرو ناي لبي ناي كبدي ناي معناتو ويكال وشت أو حمام كتحمم تقل كاب أملاخ مرحاق زي مئزازن كم زيزة أمسالة واس عايزة مصر كم تسب النتنا متان كنبرن متان كدابرن كتعن مقبزة دليو نفسنا خاء مقبية دليايو ناي نفس مقبض ما منفسن صدقن كدسنانيو بمنفس مولاعن صدقن كدسنان كا فرناي فقاد أملاخ مفصاميو فقاد أملاخ مفصام دما نا املاخ بخلونا تعززكا كاب كل حتياتن بدلن ريحكا نفسو خانسيكا اب قدم املاخ منباريو نتات تمص منغست زل عالم كا بملو ارغص نت مصبايو ناي كريستيان تسفاون زيو كم تنايلو متقسنا وتم حق خاز فصمو سلام الله ومزبلو وتم نقول فقاد املاخ نا فصمو نتات تمص سماياويت منغست صبايو كاب كلنا حتيات ادان ناي حلنا وقسان نصا زخنه سلام الله وم ناي زوريا اوم سلام تهوي خو كام كران تچن اوم نهت زل عالماوي نه املاخ تسفاب امنت نات امتو بتعقستن بمصنع ان خل فتنا بحيل منفس الناس عرو نتناي لبوم سلام نتناي لبوم سلام كيد هوخه بهدات نصبا يحلفو نزم قد بزح هذيكم نسلام بغزا بحقوم من فتوتو من كرخوا زليو بزحات يوم سلام جنا بتركولو مقد طايا تركب زي كابت تركولو مقدي بحال من ما يتركبنيا ملو هوت كاكا خدليا حاسس انت بلكا من ما يترخ باني خا سلام كابت مسفن سلام ابو زل عالم زخوني ويتانا يسوس كريستوس ترايا تركب ازخ آخم تقدم ابيلو توحالي نخلو فقادو نات ازازكا كاب كلو قبر عمسان بدل النسيحكا بصدقي تمالال اسم ستهوون ترايا تركب بزلو ناي اوان سب منفسو سلام سلسة اني بوشتو تحويخو افو خفيتو سلام كوان تبلن تدلين نسلام بمجد أملاخ سلزي دليان سلزي قادل اللان من ما يرغبانيو سبنا أملاخ انتزي تعزيزو ني سلام أملاخ ون بتتركو اللو مجد تزي دليوا من ما يرغبانيو دك سبوك حس أبحي سلام يبلو بزعبا سلام ونزو تيولو
سلام جنام ملي سحق امترح الله امونغو منغستات امونغو حزاب امونغو حدار امونغو ولدن ولدن امونغو غربابتي سلام النار حقي بزح سب هتا غصليمو نسلام خير خباي نبرالو بزحات سبات بفلايد ما من سيات نتاليتن معلتن زمننا يوا سلامنا يا امر ام سلو زير خوا نفسمون بتسفام قراصن بعقل صبتن سلتهوخ بحسو من صرصرات نهيوتهم بعلاتهم كحلفو يركبوا له سلام نمركاب زي فتنوا يلون وبينو زعينتو موزيك اندرفن سلام ناي منفسن سلام ناي عمرون نخرخبو هردقي بلو جن سلام بزي تركبنيا كالي سلام يهبيو زبلو ببين عينتو فتناتات عمس آيوهون حتيات بزي قدسوني فتنو جن سلام سي مماليسات اخب امترحو سلام بتي تركبو اللو مقدن تزي كوينوس بخال مقدي خطو عي تركبنيا سلام كاب املاخ مس املاخ با املاخ ترايا تركب كبرات سمعتي بزي سلام كنبر سلزي نخيل كم تقال املاخ زبلو نسلام ندليا نسلام ونس عبا نسلام بقودنا هات صدق بيلنا خندليان كني بطحاني قبا شعون سلام كن رهباينا لبنا خو حقوة سنك في السهن امرونا خاخ عرفيو مس كل سبك اب سلام كنبرينا مسكلون بفقرن بسنتن كنبرينا نتوم زسال انان سغونان ون كنفقرم منت اومون كنصلينا كل وان كا صدقن سلامن حغوسن فقرن لوحاتن ددحرينا خصعباين اب عالم منبرنا خبزي هو زحالفو خالق خون يبلون نزن حيدت معلتاتنا هيوتنا بمنفسن بسلامن بفقرن بمسغانان نات حغوسنا خنحلفن يغبانا اب زامدري سلامن فقرن حغوسن هداتن اب سماي كا نايزل عالم هيوت كلونا مدب أملاخ يو كبور سماعي بفقاد أملاخ دو تنبرا لخا سلام ناي نفس در لخا كمزو خد سمعوص أناحكا ناي نفس سلام أب حاتيات كل لخا يتركبنيا اسكا نفس خا مرمر كاب ناي حلنا خصي ناس أخوين كادو سلام ناي نفس لخا نفس خا سلام زي بلان تخوينا برقص أو أوسال لخا سلازي قزي خي حالفكا وان تعسا خي مسعي أملاخ نعنا باي سلام كبكا يبلكالو نا املاخ تعززو بفقادو تملالس حلفن ترفن غيرو خا سلامو خبكايو نقوي تاخد اززو باعلو هايلن تبعتيني هبكا امين.